شرقت شرقت شرقت شرقت شرقت شرق وقطع وجري ميتي ترقيع شرقت شرقت شرقت شرقت الباطو وانا قطعته وانا الرقعه رقطه شرقطه

الأميرة الوهرانية الحقانية والقصاصية من الهند القديم الشيخ محمد النمس والشيخ البكي والشيخ محمد العكرمي